0: Es un clásico.
1: طويل منذ أيامٍ 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال.